0: تمك فافي
1: ني فلوتيني دي ني ني فسورا نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زو بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا Fatima Vanayet, so the Fanny Huna, Amni, Firinina Russian, and Favnuna Naya, Yarayasa, Amni, Firinina Russian, I'm laughing reiter, say for Lazanote, and to Flua, Nirisaka Socialia, Nirisaka Fapenarana, Nirisaka Fasalamana, Nirisaka Anguva, Sini Hidrocarbura, Nirisaka Infrastructura, Si Lafnera Meramila. Funa amfira miasa tateraka ni firenena malagasy hanokatra fira miasa vaovao taorin'ny 5-5 taona izay efa niarahana hatramin'izay ndray matofoloa dia vonina anova hanokatra fomba fira miasa vaovao firenena rosiana izay mba ohatra ao an'Afrika
0: sotra tombokola sotra tombokovavy

0: كلاس تم كفافي
1: بمانغاتا كان كومين نمبو مانغا كيل سان زي ام باي سيرو فوكتان نمبو ماينز فواتن زي نمبو ماينز سان وتن سماسو نينين ناميز اترام سوفا اندراسو اندراسلا تنس في زرانا تانيا تي بيانت تاتيو امني روكول تيو يون ناس تام لي فورون نيس فاندريسانا نارانا نرايا تيو تون فيت فتين لي پريسدان إز موزان تستينا پريسدان فوتو نيه كارتي موبيل تي فيه پيران فوتسن لي سرات نا تين تين سي سيمبا سرات پريسدان تي سان نا تون نيو ياندو سرات نارا ويتنا مينو توزي سان نا تون تون ركاية سي ستيلو إز

0: تمك فيها فيه.
1: هلا سنين مخاصة ساني انتواني دي عندي يتير بلوك ساي يتير تشونج وسيزون تينا بروغراما نايوة طوك ساي كيس دي مانامبول وابي ساينا نوغانا سخاف خاف دي سيزان سافي دي نايوة انو تشونج فيالامبول ناي زاني واتشانو ام ناي ميسي ساكيلا ناكرو دي فيالامبول ناي واتشانو ام اناو يتير دي ساني ميني كيس دي ملالو شو ام نورتي e arriva qui sei di manambotra papang sei sono atto miao
2: ah ho so si fu una sana te sei ho una tonto cazzano e fate manzana qua sono dai manzin ho una tonto cazzano tol mono siet sono c'è c'è la zanza e c'è un fuoco c'è c'è manin ha ho zai mono se ma fan fan fu naia te manieta non ma la casa le sapete ma non c'è mai cura bramieta te sei ne mba ita ita neve inga ne mba usisana tolu fa ucarieta Bu salama tau dun salama sesa tut.
3: Fa fa kayan no ba afa ka munjetik. Panutik. Mila fi be panan tantik. Hauktik i pepak. Ira piva, ira fi de rana fon ne nai fanan teli nai rats mati en den ira so tul so rem fa ira te am nira. To tsu tsu ta fa tsik enge zo fa na mam soni. Msona firine tsik esa tita fa latsa kalala.